طعم سيتي مش بني بالهات ميمو لا شيكم تتت هاهمت ما مخي هاما لخشا أني بهن